شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبرت احاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وغادي تمنيا احاو بنا وفهمنا وغادي تمنيا موحي

صبرك أما نسيو يمين يضر يمجنين دي ويونيميا وسساني بصبرك أهاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وقالتو مني أهاو بنا وفهمنا وقالتو مني